0: روت اوف لاي
1: مامين يا روت اوف لاي
0: اكاكي لاي فاران رو
1: اكاكي لاي فاران
2: جتشوتيك موندورا Ondas de Solidaridad, la voz de la cooperación en vinilo.